0: ما يقول إذا سمع المؤذن؟
1: يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ويقول بعد الأذان:

أذى من رأسه أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lapisan cangkuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

قليل اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسمعت كلاما ولم أفهمه وكان مشروعا بكلمة علامة وأنا لست كذلك أنا طويل بعلم ولا أقول هذا إلا معتقدا فأقول كما علمنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. أما كلمتي فهي دندنة واستنباط ما يلزمنا للنجاة عند الله عز وجل وأحصرها في قول الله عز وجل في أواخر سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فكلمتي أوضيح لهذه الآيات الأمانة وهي التكاليف الشرعية بدءا من الكلام ثم العمل والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح وأثقل هذه التكاليف كلمة لا إله إلا الله وما يتفرع عنها من حقوق من عمل للقلب وعمل للجوارح. ولا يمكن للعبد أن يكون ناجيا عند الله عز وجل في يوم القيامة إلا إن اتقى الله وقال قولا سديدا. فهذا القول السديد له متعلق وحق من العمل الرشيد، وهذا العمل الرشيد يشمل عمل القلب، ومن أحب أعمال القلب إلى الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله. وأعمال القلب في الشرع أوسع وأبلغ من أعمال الجوارح. ولذا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لو أن أحدكم عبد الله بين الركن والمقام ويريد بقوله بين الركن والمقام أي عند الحجر الأسود، لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة بين الركن والمقام لما حشر إلا مع من أحب. هذا الأثر وكذلك ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في كتاب الله قوله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم المشهور: إنما يحشر الإنسان مع من أحب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قول سديد، وهذا القول السديد هو الذي يصلح العمل. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اقرأوا القرآن من أوله إلى آخره، لا تجد غفران الذنب بالكل والكلكل إلا لهذه الأمة. أما من صلح ممن زل وأخطأ ممن قبلنا، فالله يقول: يغفر لكم من ذنوبكم. أما نحن فالله يقول لنا: يغفر لكم ذنوبكم، وليس يغفر لكم من ذنوبكم.
3: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah Syekh mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh meralat sedikit tentang julukan Al-Allamah, bahwa beliau sangat tidak patut untuk menyandang itu, dan ini disampaikan dari keyakinan, bukan basa-basi. Bahkan beliau termasuk thalibul ilmi. Beliau di dalam kesempatan ini akan menyampaikan penjelasan ayat: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Bahwa Allah menuntut kepada kita untuk, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah dengan ucapan yang benar, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memperbaiki perilaku kalian. Dan sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan juga gunung, dan semuanya menolak, dan manusia yang menerimanya. Sesungguhnya manusia itu sangat bodoh. Dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa orang-orang munafikin dan munafiqat, musyrikin dan musyrikat, dan menerima taubatnya orang mukmin dan mukminat. Dari sini amanah merupakan suatu beban syariat yang paling penting. Perintah syariat, baik ilmu maupun amal, yang paling agung. Dan di antara sekian amanah yang harus kita tunaikan, dan di antara taklif yang paling besar adalah La ilaha illallah. Kita dianjurkan untuk meyakini secara hati, mengucapkan secara lisan, mengakui, mengamalkan di dalam perbuatan. Dan itu merupakan satu pusat qaulan sadid, yaitu ucapan yang paling benar, tidak ada kecuali La ilaha illallah. Dan itu mencakup ucapan secara lisan dan ucapan secara hati. Dan di antara sekian ucapan dan amal hati dari konsekuensi La ilaha illallah adalah cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Itulah amalan hati yang paling agung. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, andaikan ada orang yang beribadah sekian puluh tahun antara rukun dan maqam yang ada di Ka'bah sana, maka dia nanti hanya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah dicintainya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi orang-orang jujur dan orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang soleh. Dari situlah fakta nyata bahwa qawlan sadid, ucapan yang benar itu akan menghadirkan hal-hal yang mulia, yang terutama adalah cinta dan juga benci karena Allah, sehingga dari situ kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita membaca Al-Quran secara seksama, maka seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran mengarah kepada hal itu. Memberikan satu arah bahwa ucapan terbaik adalah ucapan di mana mewujudkan seluruh makna la ilaha illallah.
2: Wa min al-qawli as-sadid kama qult qawlu al-'abd la ilaha illallah. Al-wajib 'ala al-'abd an yaqula hadhihi al-kalima wa an yastaqima 'alayha falaha huququn wa tabi'at. Wa huquq hadhihi al-kalima fi'lu al-awamir wa tarku an-nawahi. An tastaqima 'ala awamir Allah 'azza wa jalla وأن تبتعد عن نواهيه فهذا من حقوق لا إله إلا الله وهي من الأمانة ما عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال سبقها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فالقول السديد من الأمانة ولذا قال الله عز وجل لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تدخل فيه أمته. فاستقم كما أمرت. وهذا الدخول نص الله عليه لأهميته فقال ومن تاب معك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيبتني هود وأخواتها. قال أهل العلم أهل التفسير منهم قالوا أمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شيبتني هود هو قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت. استقم في الظاهر واستقم في الباطن، ولا يجوز للإنسان أن يغوغ روغان الثعلب كما قال أبو بكر كما سيأتي بعد قليل في آية أخرى أوجب الله تعالى فيها الاستقامة. فاستقم كما أمرت. وأنتم يا من تاب معه ومن تاب معك لا تطعوا، ابقوا على الجادة، ابقوا على الاستقامة، ابقوا على الوسطية، لا تغلوا ولا تقصروا، لا تتشددوا ولا تميعوا، وإنما كونوا على الجادة من غير تشديد ولا تمييع، وإنما على طريق سديد، قولوا قولا سديدا. وكذلك قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. لا إله إلا الله، استقيموا على لا إله إلا الله، وهو القول السديد في الآية يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا. قال الله لخلق الله إنما أنا بشر والفرق بيني وبينكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر يوحى إلي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرق بإني أمرت أن تستقيموا، أن تقولوا لا إله إلا الله وأن تستقيموا عليها. وهذا من أثقل الواجبات، أثقل الواجبات في الشرع أن تستقيم على لا إله إلا الله، هذا أكبر واجب. واللي ثيق عليه قال الله عز وجل للخلق جميعا ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستقيموا إليه، قال واستغفروه. بعد هذا الأمر الثقيل الشديد يحتاج لكثرة الاستغفار. أنت لما تقول استغفر الله، وحث الشرع على كثرة الاستغفار دبر الصلوات وفي الأوقات الكثيرة، ومن كان يعني ذو عسر فإن استغفر يسر الله عسره يسرا وجعل ما كان فيه شديدا ينفرج وغير ذلك من الأخبار، لأنك قصرت في لا إله إلا الله. أنت في حقيقة الأمر لما تقصر لا إله إلا الله تقول استغفر الله. لماذا نقول استغفر الله؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مضى به زمن ازداد قربه من ربه وازدادت معرفته به وازداد إيمانه، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض الأصحاب كنا نجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في هذا المجلس أكثر من 100 مرة. ما هو سر هذا الاستغفار؟ كلما مضى به الزمن ازداد قربه من الله فيحتاج للاستغفار، كلما مضى به الزمن يحتاج للاستغفار. فدائما العبد الذي يهضم نفسه والذي يعرف ربه والذي يعرف عمله ويحاسب حاله ويرقب قلبه، هذا عمله أن يكثر من الاستغفار لله عز وجل. ولذا هذا الاستغفار له ثمرة عظيمة، وهذه الاستقامة على لا إله إلا الله لها ثمرة عظيمة. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على لا إله إلا الله قالوا القول السديد، تتنزل عليهم الملائكة في سكرات الموت، في سكرات الموت الذي يقول لا إله إلا الله ويستقيم عمله على لا إله إلا الله، فهذا تتنزل عليهم الملائكة، والملائكة يبادرونهم بالبشارة، وهذه البشارة تخص أمرين: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، بشارتان كليتان مهمتان لا يطمح ولا يطمع العبد في تلك الساعة بأكثر منهما. تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه، لا تخافوا، أنتم انتقلتم من دار إلى دار، انتقلتم من الدار الثانية من دار الدنيا إلى الدار الآخرة، فالبشارة الكلية فيما أنتم مقبلون عليه ألا تخافوا، لا تخافوا، والبشارة الثانية لا تحزنوا على ما تركتم من أموال وأولاد ومحبين، لا تحزنوا، لا تحزنوا، لا تخافوا ما أنتم مقبلون عليه ولا تحزنوا، والذي أمامكم الآن انقطع عنكم التكليف، والذي أمامكم الآن الجنة لكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهذا جزاء لمن كان الله وليه، هذا جزاء لأولياء الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن لم يكن العلماء أولياء الله فإني لا أعرف من هم. من هم أولياء الله؟ العلماء الذين يخافون الله، وكما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء من عباد الله جميعا هم الذين يخشون الله، لأن من غير معرفة الله ومعرفة أوامر الله ومعرفة دين الله لا تكون الاستقامة على أوامر الله. فكانت هذه الآية من أجمع الآيات وأكثرها بركة في فضل العلم. فالعلماء هم أولياء الله، هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. وحين نستطيع أن ندرك أشياء كثيرة، منها ربط العلم والعمل، وأن العمل الذي يحبه الله ويرضاه قول وعمل، وكذلك بينهما ارتباط وثيق، كما قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل، وفي قراءة صحيحة: والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفع. من الذي يرفعه؟ كلمة الطيب، يصعد الكلمة الطيب. وحينئذ يكون المراد في قوله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، العمل يرفع الكلم، والقراءة التي نقرأها قراءة حفص: والعمل الصالح يرفعه. ولذا كان السلف يخافون من المعصية، لأن المعاصي إن أحاطت بالإنسان فإنها تبطل الأعمال والأقوال، والمعاصي إن استحسنها الإنسان وشربها واستحلها هذا كفر وخرج من الملة بالاستحلال لا بمجرد الفعل. وهذه علامة فارقة بين أهل السنة وبين الخوارج من جهة، بين أهل السنة من جهة، وبين الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. فأهل السنة يضللون من ترك العمل، ويكفرون من استحل الواجب وحلل الحرام، والخوارج يكفرون من ارتكب الكبيرة، والمعتزلة يقولون من ارتكب الكبيرة فهو في منزلة بين منزلتين، فلا يجرون عليه الإيمان. إلا يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فهنالك صلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، صلة. إذا قلتم قولا سديدا أصلح الله لكم العمل. ومن ها هنا يأتي التحذير السلف من اللسان. كان أبو بكر يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. وكانوا يمدحون الصمت، وكان النبي يقول: من صمت نجا، الذي يكثر الصمت ينجو، والذي يكثر الصمت يلقى الحكمة. فكان بعض السلف إن تكلم كلامه يكتب، لأنه لا يتكلم إلا بالحكمة. ولذا قالوا: من كثر كلامه كثر غلطه. فالإنسان الذي يتقي الله ويكون على سداد من القول، كل كلمة يقولها هل هي من حق ومن لوازم لا إله إلا الله أم لا؟ فإن كانت من لوازمه نطق بها. فإذا الإنسان يعيش للتوحيد، وحياته كلها توحيد، ووقته كله توحيد، إن فعل توحيد، إن قال توحيد، إن ترك من أجل التوحيد، إن أردت أن تنطق ثم وجدت شيئا في قلبك يقول لك هذه لا فائدة منها، لا لك ولا لمن يستمعك، فكأن الكلمة تقول لك دعني، فاستجبت لهذا الداعي فسكت وذكرت: أنت الموحد، أنت الذي تراقب الله في الغيب. إذا وصلت لهذا الحال فاحمد الله عز وجل. بعض الخلق لسانه رطب بالقدح والذم والقيل والقال، ولا يراقب ربه عز وجل. إذن هنالك صلة قوية جدا بين القول السديد وبين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ما دمت تنطق، ما دمت تتكلم، ما دمت أنك في حياة، فحينئذ تذنب ولا حرج في الذنب، إن استغفرت وإن تبت وإن لم تتمادى فيه، فينقلك إلى المكروه ثم من المكروه للحرام. ولذا الله أمرنا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولم يقل الله لنا ولا تتبعوا الشيطان، إنما الشيطان يوقعك في المعصية خطوة خطوة، وأول خطوة للشيطان أن تترك السنن والمندوبات، وقبلها أن تتوسع في المباحات حتى تترك السنن والمندوبات، ثم تترك المندوبات لأنك تعمل الفرائض، ثم تترك الفرائض نسأل الله عز وجل العافية حتى تعمل المعاصي، ثم تعمل المعاصي حتى تصل إلى استحلالها فتخرج من الملة. هذا الذي يريده الشياطين، وقد هذا المراد يكون مباشرا وقد يقع في حوامان يحوم حول هذا الأمر حتى تصل إلى مراد الشيطان والعياذ بالله تعالى. الشاهد من الإيراد أن القول والعمل بينهما صلة وثيقة، فإلى الله يصعد العمل، يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، الذكر لا إله إلا الله، الذكر التسبيح قراءة القرآن كله كلم طيب، والعمل الصالح الذي تعمله من الأركان هو الذي يرفع هذا الواجب. ثم أنوه إلى مسألة مهمة جدا، ما وجدت آية أثقل على الأصحاب من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذا ما ثبتتم على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أعمالكم التي فعلتموها وكانت عزا لكم ورفعا لمنزلتكم في الدنيا والآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضة بالبطلان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إن لم تفعلوا وانتقلتم للمعصية، ويبدأ الانتقال بالدمج بين الطاعة والمعصية، يبدأ الانتقال بالدمج ثم حتى يغلب المعصية على الطاعة، ثم حتى تضعف الطاعات، ثم بعد ذلك تبطل الأعمال. ولذا أفتى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه كما ثبت عنه كان قد شبه عليه شيء من أبواب الربا، فكان يفتي بالحل، فبلغ عائشة رضي الله عنها ذلك، فقالت عائشة رضي الله عنها أخبروه إن الله قد أحبط عمله إلا أن يتوب، إن تاب رجع له عمله. وهذه من أكبر فضائل التوبة، فضائل التوبة أن تبت كل ما أعمالك السابقة التي قد بطلت تقبل وترجع. توبة واجبة على كل عبد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد أن تقول استغفر الله أيضا، لا إله إلا الله، تبدأ بأعلى الكلمات لا إله إلا الله وتشمل أدنى الكلمات وهي التوبة، تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أخبروه إن تاب فإن الله قد قبل عمله، الأعمال السابقة. قال وإن بقي يقول على